عند استوى وزمره ما يجب أحساب سلوسي برمتينيا أسلسان بسلوك ونسات وزا المر نترال المر نترال شرا نبير ما تزيستيا على لقال يبير المر شنو مكاسا أتحان مر بسيرا هنا فير تاكيات إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض نلما أفضل إزمبلو بأمورك أي حانك أو بلوزا بلتحانك بلوزا أتحان مر بسيرا سلوك نبير ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لغا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري

عندي 6 أولاد وزعمري ما جيت أحسب سوزي برمتيني سوزي ستانبوس وكما ست أوزا المر نطراو المر نطراو شيرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المر شنو ما كاسا أتحان مر بسيرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مر بسيرا بعرض عن لما for example بقمورتا أي حانكا أو بلوزا جوتاندا بلوزا أتاهم مروسة سلوك نجمتا ولا لبسطا نيتا بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مروسة نجمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جارو أو أدوس